أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اونتي دي راديو خسيد اونلاين ني نكو خسان تو ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاجه العابدين الى الجنه وسن وقت سي خريم صفا ماي سام دي نكو ريفال سي نود ماي تام نيك سي تكنيك بي ني جيبلو لين سي دوب دوب بوبو سي تامبالي ما نخم دي ايميسيون دا فا باخو توپ واتو اي سي خاو وقتو واخامي ني بن خاو خاو خاو لا دونت دو تي نك leg leg ñu waxtane ko waye repetition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye repetition rek faaw ngay faté ci alquran dañu yaron sallallahu alayhi wasallam wa dhakkir na ngay fatlé wax inna fati dhikra fatli dina jël kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخو سي نيغا خامني جامونو دا فاي تيترو da bok ci way xam yalla ni waye da bok ci nga xam ni kenn lañ ci kenn ay diine l'islam don accompagner magam ja serignam ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmadou bamba ci mission bi nga xam ni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yarab rafati mbake bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ali mo salam yonentou bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamné ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tar tartib bi ci walu ñu adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek lietnam yarantu bi yalla yoni bu ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mu jumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am liyatna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko liyatna bu ñi wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutal ko ay liyatna sayyidina Ali karamallahu wajha lolu motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom wutal nako lietna buñuy wax mam cheikh ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal cheikh mahmoudou bassir antagna rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leeram ci jigal ko bassir antagna da wax ni cheikh